عشان معنا فنان كبير. انا بدي اغزل، خلوا الفنان يغزل شوي وانا اغني. نسمع من احلى شباب واحلى ضيوف من صنعاء ومن خارج صنعاء. اقوى يا منعه، اقوى.

0: هذا صوتكم.
1: صباح الخير لكل مستمعينا، رجعنا لكم من جديد لنكمل حكينا عن أرشيف صور مخيم برج الشمالي. كان مفروض نكمل حوارنا مبارح بس يومياتنا مليانة مفاجآت. نتمنى تكونوا كلكم بخير بقدر المستطاع، يعني ديروا بالكم على حالكم وعملوا تمارين التنفس والاسترخاء وحبوا بعض، ولما الأمور تمشيش زي ما تكونوا متوقعين ذكروا حالكم أنه كل إشي عم بيصير بحياتنا الشخصية هو انعكاس لشو عم بيصير بالعالم. بترجيكم كونوا كرمة مع حالكم بهالأوقات الصعبة، وتذكروا أنه كل اعتداء جديد عم تتحملوا أنتوا فيه عم بتساهموا بجعل العالم أفضل.
2: Yeah, Tahir, is anybody else contributing? To start, I want to greet all the listeners. Kaula, Hamada are with us today, and we are very happy that you're hosting us. I will stop talking and let you take over the program. Tahir, are you still with us? I'm sorry. I didn't mean it that way.
1: خولة، بالمرة الماضية لما وقفنا كنت عم تحكي إنك بالبداية ما كنتش متأكدة كيف ممكن الأرشيف يتجسد صوتياً. بتحب نكمل من هون؟
3: In the beginning, I found the concept of materialization framed. It was verwarrend om de foto's waar ik het over had, bijvoorbeeld mijn familiefoto's, niet te laten zien. Ik herinner me dat ik Jasmin vroeg, hoe kunnen mensen zich gezichten en locaties voorstellen zonder ze te zien? Ik doe mijn best om het te begrijpen, wat het voor anderen in kan houden om toegang te krijgen tot de foto's of erdoor geraakt te worden.
4: أكيد. أنا هاي التجربة إنك تعبري عن الصورة لأشخاص بلا ما يشوفوها كانت بالنسبة لي تجربة تعلم كتير قوية، إنه كيف إنك ممكن تشم الصورة أو تسمعها أو تتخيل كل أبعادها، كل الأشياء اللي ساكنتها، تجربة بدها وقت وصبر وعلاقة وتفاعل مختلف مع الصورة بطريقة حرة ومن غير قيود.
2: Kaula, I think I answered you. People are free to imagine whatever they want. It is not about seeing the photographs, but about accessing them or being affected by them. Just looking at these photographs, consuming them, would weaken the photographs. Gathering these photographs and engaging with them is what unleashes the agency. And I know you were laughing at me, especially initially.
4: كنت بضحك كتير على ياسمين، أشوفها قاعدة مع الناس فرش الصور، جيبوا الصورة دي، حطوا الصورة دي وحاولوا نسخ وحولوها نسخ رقمية إنه توثقهم بطريقة. كل ده كان جديد بالنسبة لي.
2: True. It was like a bit of an obsession, but recording and archiving is also simply just a laborious process. This generosity with time and the respect towards the photographs is a respect towards the people related to them and a celebration of their lives. So it will never be a quick and easy access.
4: وكمان بتخيل بالطريقة دي بنقدر نوصل لحالنا، لإنسانيتنا ولقلوبنا ولروحنا من خلال تأمل الصورة بطريقة مختلفة.
1: يخزي العين عنك شو شاعر. أنا معك، هي الصور أثرت فيي، أثرت فينا بكتير نواحي، لهيك بقترح نرجع نحكي عنها بعد 15 سنة. 15 سنة، ويلي قديش يا ويلي قديش مرق وقت. بحب كيف تتعاملوا مع هيدي الصورة كنقطة بداية، كيف بتشوفوا أنه أبعادها بتتجاوز غرض المادة ومحتواها البصري، كيف بتقدروا المستويات التانية يلي بتحملها كل صورة، سواء كانت عاطفية أو شعورية، الصمت، الحب، الصدمة وغيرها كتير. هل إشي بعده بعده بيسحرني. الأرشيف مش بس أرشيف صور رقمية أو أرشيف علاقات ومواقف فردية وبنى اجتماعية وذكريات ومشاعر. بتذكركم عم تحكوا عن عملية جمع الصور مش كعملية ميكانيكية، كمسار طويل من الانغماس بالحاضر، من الإصغاء، من خلق مساحة بتتطور فيها الحوارات وبتتجلى فيها فعالية الصور. حاسة حالي بتفلسف وانتو بعدكن متورطين بأرشيف الصور من أكتر من 25 سنة. خلال حوارنا اليوم رح نرجع لمحادثات صارت بيناتنا من 15 سنة، وقتها كان صلكن 10 سنين عم تشتغلوا مع مجموعة من الشباب، وكان صلكن 5 سنين داخلين في تجميع مواد من أشخاص، من عيال ومن استوديوهات برج شمالي. تتذكروا؟
3: Ja, dat weet ik nog. Er was destijds veel oneenigheid. De discussies waren.

0: Hello, hello. You with Oyson?
1: مع أرام صباح في
2: الشنطة المعباية نيجاتيف وصور وأشرطة فيديو وبتنزل على صيدة بكل الحروب. يمكن هاد دايما كان أول إشي بتفكر تعمله. حتى بتتذكر كيف حكت إنها راجعة على برج الشمالي بدون الشنطة، رغم إنه كان في قصف والمخيم كان ساحة معركة بهديك الفترة. بالنسبة إلها المهم كان إنه تكون عمتها عمشة الضريرة بمكان بتألفه. مش متأكدة إذا بتتذكروا لما حسنا إجت على استوديو الإذاعة ومع الصور يلي رشيد كان مصورة مع عمشة سنة 1978، كانت تحكي مش بس العيون هي اللي بتشوف.
3: Ik denk dat we moeten accepteren dat dit altijd een versnipperd archief zal blijven. Net zoals wij een versnipperde bevolking zijn. Dus ja, het gaat waarschijnlijk niet om de vraag wie wat waar bewaart. En nu je het zegt, misschien is het onze betrokkenheid van de afgelopen jaren juist een poging geweest om op alle andere manieren te zien dan met onze ogen. Dit vergt een andere omgang met de foto's. En op een meer praktisch niveau, in 2010 en 2011 hebben we dvd's gemaakt van iedereen de bestanden van hun gedigitaliseerde foto's, video's en of geluidsbijdragen te geven. Nu deze dvd's waarschijnlijk niet meer leesbaar zijn, hebben we de bestanden naar USB-sticks gekopieerd, zodat iedereen toegang blijft houden tot zijn of haar eigen foto's. En als we het erover eens zijn dat iedereen die de afbeeldingen wil bekijken contact moet opnemen met de beheerders van die afbeeldingen, de eigenaren van de foto's, die ook digitale bestanden op de USB-sticks bewaren, dan betekent dit dat de vraag wie toegang heeft sowieso niet aan ons is om te beantwoorden.
4: صحيح صحيح. لما كنا بنوزع الفلاشات لما كنت أنا بوزع الفلاشات كانت مناسبة لأرجع أني أتواصل مع بعض أصحاب الصور. كنت بروح على بيوتهم وأقضي وقت معاهم، كنت باخد معايا اللابتوب وبنفتح الفلاشة ونتفرج على الصور ونفرجهم على الصور. كانت بتصير حوارات معاهم حول المجموعة وبيصيروا يحكوا حكايات، بتذكروا قد إيه مبسوطين وبيتحكوا ويقولوا أوف بعد هالفترة بعدكم متذكرين وحاطين الصور على الفلاشة بنقدر ناخدها معانا وين ما رحنا.
2: أنا بظن أنكم رحتوا أبعد من أنه ياسمين تكون مسؤولة بشكل فردي، وبصراحة حبيت التطورات الأخيرة بحوارنا وبشغلكم. أنتوا رايحين أكتر باتجاه مقاربة جماعية، على الأغلب رح تتوضح شوي شوي. يلي بقدر لاحظوا أنكم عم تتعلموا شو بتعني المسؤولية بحالة هاي أو بحالة مجموعة. بالبداية حكينا كتير عن الوصول وعن مين رح يحتفظ بالهارد ديسكات يلي فيها كل المجموعات، بس هلأ من حديثنا حاسة إنه التحلي بالمسؤولية صار ارتباط مستمر بالأرشيف، وعدم التخلي عن بالمسؤولية ممكن يعني التوقف على الشغل على هالصور.
4: قديش حكيتيها حلو تحرير، حبيت كأنه إحنا مبرمجين إنه لازم نحقق نتائج معينة بوقت معين وبطريقة معينة. بس بعدين بفكر بتجربتي وبهاي التجربة اللي عايشناها مع بعض، إحنا ولا مرة اشتغلنا باتجاه أهداف محددة، بالعكس خلينا المسار يكتشف. ما كانش في واحد اتنين تلاتة قد ما كان في تعال نشوف مع بعض.
2: اسمحوا لي قبل ارجع لعمليه تجميع الصور لنفهم اكثر ايش بتعني المسؤوليه بالمسار اللي انتم ماشيين فيه. بتذكر انه المصورين بالمخيم كانوا مهتمين يحكوا عن ممارساتهم، بس كانت موافقهم مختلفه عن بعضها. كان في شكوك وتحفظات على تجميع الصور ورقمنتها. الرقمنة سمحت بإعادة الطباعة وهالإشي كان كانت العيال مبسوطة فيه كتير، بس الرقمنة كمان خلقت إمكانية النشر، الإشي اللي كتار ما كانوا موافقين عليه، وكمان صعوبة الوصول للأرشيف المؤسساتية كانت حاضرة بالنقاش. أرشيف لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين المحفوظ في مقر الأمم المتحدة الرئيسي بنيويورك مثلا، كان صعب الوصول له. الأرشيف العام للأونروا عمره ما ترقمن بالكامل، وبالتالي ما منه متاح. وبكل الأحوال أرشيفات الكويكرز بتصورنا احنا الفلسطينيين كفقراء ومحتاجين، ولانهم هن المحتاجين يورجوا هالصوره ليورجوا خدماتهم. ومثلا ارشيف حارس املاك الغائبين الاسرائيلي مش متاح عشان يتجنبوا استخدامه لاي مطالبه بالاسترداد او التعويض. يعني في كتير ارشيفات مؤسساتيه بتحدد الوصول بطريقه استخدام السلطة، بتخدم السلطة مش العدالة. لهيك كان عند البعض شكوك إذا عدم إتاحة الوصول إلى هالأرشيف هو الخيار الصح أو لا. واحد من أهم السجلات بهيديك الفترة كانت بتحديد شروط الوصول للأرشيف، وكان على كل شخص ساهم فيه عنده موقف مختلف. ليش ما بنسمع مقطع من بث السبعة أيام سنة 2011 بهالموضوع.
5: Scene 5. Tahir checks a cable, then hits a button to play one of the recordings of the 7-day program from 2011. As she sings along with the jingle she has recently re-recorded, she moves around in the studio. A few explosions can be heard at a distance.

0: هذا صوتكم.
1: صباح الخير لكل مستمعينا القريبين والبعيدين. عم بطلع هلأ من الشباك وبقدر قلكن إنه يوم جديد حلو ناطرنا. الشمس طالعة، السما زرقاء، والبحر اللي مبين على المدى شكله هادي اليوم. معي بالاستوديو اليوم الصبح شادي يلي رح يشارك بالبرنامج الإذاعي حوارات فوتوغرافية يلي بلشناه من يومين. اليوم عم نناقش إمكانية السماح بالوصول للصور الرقمية اللي انجمعت ضمن سياق هالحوار الفوتوغرافي، وهو مشروع بلش سنة 2001 وبعدين امتد من 2005 ل 2011 وكتار منكم ساهم فيه. بدعوكم كلكم تجوا على الاستوديو وتشاركوا بالنقاش، وبذكركم انه فيكم تدخلوا على الاستوديو بأي وقت بتكون فيه الإشارة برا خضرة، لما بتكون حمرة لو سمحتوا تفوتوش واستنوا لحتى ترجع خضرة. وشكرا. بذكركم كمان انه بكرة رايحين نتمشى بالمخيم لحتى نجمع اراء الناس اللي بيقدروش يجوا على الاستوديو.
2: ما بتصدق
1: ممكن نلتقي صدفة بالحراك، او فيكم تخبرونا اذا بتحبوا انه نمر لعندكم على البيت.
2: ما بتصدق قديش كنا منظمين.
1: هلا خلصنا من الرسميات وفينا نرجع للنقاش. شادي، شكرا انك اخذت من وقتك وجيت الصبح، ممكن تعرفنا عن حالك؟
3: انا اسمي شادي، شادي ابراهيم، مصور. طبعا انا تعلمت تصوير بمعهد النجدة، طبعا بطريقة الصدفة، يعني ما كان في تخطيط انه اتعلم تصوير بالاول. طبعا انا كنت عامل رسم معماري، وطبعا اختصاصي كتير بعيد عن التصوير، ولكن كنت اسمع كتير انه طبعا انه الفلسطيني في مهن كتير ما في يشتغل فيها، ولازم يكون مجنس ليقدر يشتغل بهذا الاختصاص. طبعا دورة التصوير أو التصوير، مهنة التصوير هي مهنة حرة، يعني إنه فيك تشتغل جوا المخيم برا المخيم، يعني هي مش ماشي خاص، يعني إنه بس لحاملين الجنسية اللبنانية فقط.
4: شادي، فيك تخبرنا أكثر عن الاستوديوهات في المخيم بهالوقت؟
3: كان في استوديو غنوة، استوديو نوف، استديو النورسي، في استديو ما متذكر اسم الاستديو، بس بتذكر اسم البنت، اسمها زينب الحنفي. طبعا هول الأربع استديوهات اللي كانوا موجودين. طبعا النورسي ترك قبل ما أفوت أنا على المصلحة، وفي زينب كانت تيجي يعني تشتغل وتوقف، تشتغل وتوقف. في طبعا من دفعتي أنا اللي تعلموا معي تصوير، في ناس فتحوا، في كمان صبية اسمها نادية زامل، كان كمان مسمي استوديو زامل.
1: يا صبايا، نادية، زينب، عم تسمعونا؟ إذا كنتوا قريبين تعالوا عنا على الاستوديو، محتاجين نسمع أصواتكم النسائية هون.
5: ما شاء الله عليك يا تحرير.
3: في استوديو نوف كان في إخواته من قبل، هو صديقي وسيم، وهو كان في أخوه قبله، هو استلم بعده واستمر بهذا الشغل. في طبعا شيء مشترك بيناتنا، يعني بنشتغل وفي اتفاقيه على الشغل، على الاسعار، على البضاعه، هيك اشياء. مثل ما خبرتك انه جيت، طبعا جبت معي اشياء جديده، يعني افكار جديده وشغل جديد، ونقلي من فيلم للديجيتال، لانه كان بوقت اللي بلشت انا كان الديجيتال بعده جديد، كانت العالم بعده على الفيلم. أكيد الناس بتحب إنه تعملها سوفت وتحسن بالصورة وتعطيها ألوان كتير قوية، وبتحب العالم طبعاً هون إنه تعمل ميكس مع شيء خيالي شوي مش حقيقي. فطبعاً نحن كنا أول من اشتغل بالمخيم بهذا الشيء.
1: شكراً يا شادي، لو سمحت حكي لنا أكثر عن هالخصوصيات اللي عم تذكرها.
3: ما بعرف، يمكن في إشياء عنا بتختلف شوي عن يمكن اللي هي انه مثلا اشخاص يكونوا محجبين او يكونوا فرعين من قبل وهلا اتحجبوا، يعني انه هذا الموضوع شوي بضل حساس، انه وأكيد مثلاً أنا بحكي من طرفي أنا كاستوديو، يعني أنا يعني صحيح أنا عندي نيجاتيفات وكذا وهيك، ولكن ما في أراجع، يعني ما في أراجع من شخص مفرع وهلأ أتحجب ما في أشتغل بصوره، يعني بالشارع ما في أشتغل، في عندي بنت بتشتغل للمحجبات طبعاً، هذا موضوع. وفي موضوع تاني هلأ بيجي ناس مثلاً يعني محجبات ما بدن كمان إنه شاب يصورن، بكون في بنت، يعني في عنا بنت هي اختصاصها محجبات. وفي بالنسبة للكمبيوتر أو شغل الفوتوشوب طبعاً في كمبيوتر خاص بس للمحجبات، هي بتشتغل لحالها، وبعدين في شيء سيكريت فينجر برينت، يعني في الكمبيوتر ما بفوت إلا على بصمتها، هي محافظة بصمتها ما بفوت إلا على بصمتها هي الوحيدة. يعني هذا الموضوع كتير يعني كتير حساس بالنسبة لإلنا، مش بس للعالم كمان، نحن كسمعة كمحل، يعني إنه ما فينا

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

0: مش عايز تاني
1: سليم شاء الله عيدكم مبروك يا حاج
2: روحك سعيد بخير عايز
3: يلا برودة منك قابري
4: Thank you.